سينما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بيرا پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخوبدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

بشمرجن القيله وبغداد وطهران وانت شمرجن كهرمان انظري كجام الشبان.

بس باسكو اري والله صحتها ما مستاجي خوش براسي بر استراني خوش نفسان دي يعني ها ها ما وصاش جدلي مرمر دقة فيلة يعني

هذا الثمرن ببيزن تهلي هذا شوشن ببيزن تهلي كفاكرن ببيزن تهلي سريم داني برتوان الشديدة ببيزن تهلي دعام سر دارامي دار برتا ببيزن تهلي بريخصن ببيزن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيزن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيزن تهلي سوالا كرنا كردا ببيزن تهلي ترخينا ملدا ببيزن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيزن تهلي بشتاخم دار كرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بردل کادل ایم وش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی سر حفظ علی ایم تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه عازم

غلام جكبر مرمر شينك في دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبر سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صوري از ابمون از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سر فرازم شبو بيرانينا شهيد

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانجي كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسي بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تليك جياين درسي دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برخا قريش يام

0: بياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هقر بخاز نكارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام
1: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي مقرانا اي برابرينا مفكورة قوليتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجولي منا يبوزلو
2: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
1: كاروان يا مباب ريكتي اللي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر فيها الجباري باهوزة جلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريجا مدورة شار هاوي المدزو كلاش انتك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقة

لوهرش جخوا شيرين زاروك شياكرن بابو برا كشتن خوشك دايك برن ناموسة شرفة رسنة شنغال ناموسة بشروجة جيانة كردستان أي كجو خورتن ما أي لوانين كرد أي قلي كردستان

بهشتي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إيلام ديرين نشتمانغي فرهاد الشيرين يادغارغي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران غوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني دا دور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان دي چس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تنشاد وحيران بلي سيدايم اشترى دياتكم مسكينة قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا ده برخا قريشي

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي كومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برخا قريشي

جوان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

بابي وخي يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مصد یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيتي فنان جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما تشان تيلي سبي تشانا ما بيدابن حتى دنيا خشابا بزي أخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالمي بادشاي بادشاي مرازي بدل جانك و جامعي را حاصل لك بوش بفايده تو ورمي ده سيفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن كيف و زوقا دنیا لكه كيفا خويه سد يك سال عمري ما چند تلس بي چنام پيدا بن حتى دنیا خوش شوا بزي اخده كم دمرم جبونا تيه
1: ما هو يلقيتي
2: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا

0: الو، كيشنا مامنا تشاوى اشنامي اشرط باشي
1: اشتا تشاتر انت تدبي
0: والله ما بيز تقول نعمل انت شي قال لك يدشن قالوا سينا تجاوبوا تهناك شوية ربو يسبك نبو جنامي
1: لا حول ولا ربو اتمحي
0: والله ما بيز تقول بارا هناك بهنا تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تلقوتي حنكي خب تبكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابو كي تجاو انا باشن
1: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
0: انت خدت على ازرائي بسر ده دبشين الربي
1: ايت قربانة ام بي تعريت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتا تتليفوني ده دركة الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وزد دي مصر كوريكا خوا واسطة دي باجاري حمكي جي بكرينم كيريكا بو عستة دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شوية كتشيها كتشيها

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتر چه فرم، تا چه دوی؟
0: والا می بیز بو نامه لدشی گلکی دشن گلو سینگات نه چاوه بو تهنه کی جوی ربو سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيست قوي باره هنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خبتتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابو كده تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رد فابي كاتا تتليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خد السوي صباح خد يبدر كتنا بيخوارنن هاي خد اشترازي
2: وبرا طيارة تشاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قوي دنيا خرابة ما
3: فنري ويران ازم مالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران ازم

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى نزبينيك ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

0: الجوري خسته كوايا فرن يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوه براستية كريمن حقر بخوازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر
1: نا
0: نا يا ابو فعب نكر ابناء تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدم اس قربانة تمام

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برابرينا مكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كلين دبر في هر دباري باهوزة چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدام نمايه بالدليل من ميدان جبوه هرشو